0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi kumandang azan maghrib. Tentu saja pendengar muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, selamat menunaikan sholat maghrib.